السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. اللهم لا مانع لما لا معطي لا ينفع ذا الجد منك. لا إله إلا الله مخلصين له الدين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله له لا شريك له لا الله